نفسي حبيبك يمكن يعود يوم عندك ياجي في الوطن تاني. حبل الوداد انقطع يميني وصله